0: قامت قويتها وزرين نسع من أين بنوك أنا بايو رسول عليه الصلاة والسلام إنه لا شبيه له بيت باتي وقويو يزو يمسلة ليلة انتاوى الزوب الله نسو توقاخ بايو برجيجم يلبخو ميل شكي من بري بخو ميل مراخو بيم يكينتي نبرخو البيت بي يكينا شليو مؤمنات آخرة بي يمسلة ليلة ويتا وقدر متبيجوا خنتين بلاي التايون بلاي رالو سبب زوم الله قدر متبيجوا خنتوا التايون زي خلق أنت إحريز الله تبارك وتعالى أحد شئيم إميني برزنار أنت كل شئيوم زي خلق أقويتا التايوم زي خلق أنت التاي إميني بر زنار أقويتا التايو زي خلق أيو بحروم زي خلق أيو مخلوق بأروسو حاجة زي خون انتاما التاي بيم حاجة عملتا الله قدر ما تبيجوا مخلوق زو واحد قبيم زي مثال انت ينتاما مخلوق جميعهم التاي بزال انت قويتان قدر ما تبيجوا التايو زي خلق أما يمسلم زليل انت ما تبرد بين قويتان وتوكسانا حق زيتا أمنتي بني سبتي ما الدنيا وخاتمة بحنة لاي وبيتي بيت لاي خوخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى سنة ما هو الخوة من تخوة ما نمشخو ذا الخوة التايبي هوجيم ستوديو دينا ترانسميتر دينا خزم داون حفل أيام تبل أيام مخنا بزال با ستريمينج با خزم لوخ زينا حول فلال راديو زينا هي لبايتي فدمتي نتحبران أنا دي ندي تيت دقيقة يأبي الالتكامة لما التناك علينا ما أزو سبب بين تزليت أو على يدي سمخاج لي سمخاج لي سمخاج لي أخا أغزو تبنتا إن شاء الله يكتوزوني لتانا يخونال حديث ميغل لي أخا الله باقرا قرآن بيزو ميغل كتب زون إقلاحنا بايتي انتا
2: بسم الله.

هرر أبادر منظمة يدلقى بذل دلقى بجي حصلي واضح عند خو اكتبه هرر ياج جميعهم طرف إلى طرف للسمو بيك أرميلو اسبل بلاد شوتاج شوتاج صوم خيري شوتاج انتيو خير باي منظمة خير دلقى يا خير دلقى ومستزوزو نؤو والسبي نوشا والسبي ندلقى زي مستزينا بازينا هاجات انت كل زوم امسنا قديا انتوا ننوشا يلزل شي بي يلي تحل بيتك بزيك انا ناتش باش باش انتيو ازوكو صوم الشيت الشيت بي لكم يلزالاتش مادي جاب حالو لكن الشيت اخمل لي مسكما مبايت خيشال يو مسكما مبازو فيز بيت خيش بازال وقت بيزال لبي وقت بي انتنال نيو يلم اسا حد يشي دي السمايو متابازيو سوشال ميديا بي لو خلوف ساشاك حالو ازايش ساتقوم نتخيطات لما نحيج عنا حد كحوازي تقنال حد حركتنا ازو هي ازو نحلي نتخيط لما نحيج عنا الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر أبعد هو شرط ذو بدال خاد جميلي حرر ياك جميلي حرج هذا البيت ترخض هو الدنيا بدال خو حرر ياك جميلي مرة خو ما أنت خو بدال خو بوحلاج أما أنت خو اللو بنغتا تسيبر نوا عن سحتك وسنت الوزار شيء هاي تتاين تا وسنت وسو والدي وسنت صوري وسنت مغلو انت ذايا مزسينا نسا اوينو وسنت صو مغلو انت ذبانا مزسينا نسا هاي تتاين تا وسنت بايتي بدني واقع النافي ملبس كربات مقدوا اشين وائراز متقومة سنتا وسنت بايتي ليزر كنا في بل ليزر كاكيت من بس مكينة بالحد موارد انت وسنت بايتي وسلاي بي روخادو كدير كدير موشم مر انت بايتي انت وسنت سا وسنت بايتي زخانة محلك اينا او ما لينا بالحد ما زليلة أسمارينة ببليت أمرور وموشانتا أسنت أسنت بايتي سلط علي بمتجيب الماء علي ذلاي بدبال موشانتا أسنت سا أسنت بايتي آي تتاني كنت بايتي انتاز آن لي أسنت بايتي تيت مرفي ندل أستوبي بجي شئاج مري فرق دال بايت انت وسنة بايت مرة لي مرة ما إن قدر لي ما هو جرام إن قدير قدير إن حالي مرة إنك بخلوف ترينت مرة لي ولكن مرة متزو قيمان إيه لما بيجا يبقي شار ملي تلبايا ملي سنبايا ملك آلنا أول أمو أبوات هذا أبا ذجيجة سأقار ذجيجة سأ ملك آر ذجيجة يوكوهل قامبري أبا وردو ذل حدا مزيبو أسا يوكوهل تنكينا ذجيجة أمو تسكينا ذجيجة أمو كفتينا ذجيجة أمو رحبين أجيجة أمو يلدار شيو مرابي متي أبا إميسيني يخش هذا القزمان ذو يعشرو ميدي قال

ጠበዘ ሲነ ነዝሬ ሙቲ አዊኑም አራሶ በዳጨ ሳሙቲ መልታ ሰምቲ እስቱቤ በጂሺ ሎኳች ሀሉ ምሳሌ ስኢል ይሴል ወግዲ ግድገረድ ላይ ቢሴል ዳሉ ሲላጅ ይትጌበል ዳሉ ሱራጅ አራት በዘለ ሲነ ነቤ አባ ደሽ ላይ በዳልሺ አውስጡ ዞ በዳልሺ ይተክሲ ባዳልሺ ሁዳን ባይቲ ልትሊ አይውሽ አይቻል ማይሌ ባይቲ ሂቆሳ ነሳ ሐማሰ ዛነሳ አ ወዳደም ባድ ወዳደ ነሳ ነሳ ቁጭ ነሳ ነሳ ሐሳው ዛነሳ እክ ሐድ ሺኡ ሐዱ ቀሾ በኤገለሌና ማፍቲ አሸሊነና ረግራ يأبى مرمردو لاي بمكي مليت أما يأبى مرمردو چيندو إلاوي لككي كيسي متي ورم مليت أبي يدي تقوري ومزريزاني وشيو داي بي يخبي وحببي وكلتاشنك أدا كليك أدا أليتني ونارا جرا حد جنام ذا التدار النبي حد جنام ذا التدار النبي يأي خشو ذال شيو أتاين بورتحنا بايتيوت ማይሌ ባይቲ ኒራና ኒራና በጂሽያች ደለጉ በሐሉ ደሽ ላይ በይ አዋቻት ስቱም በጂህ ደለጉ በዳሉ ዲላጋቻሉም ተደለጉ ይጅውጃደቁ መቀብቀብ ዝባዩ አዋቻት ዱኩሌ ተመስሉ ዲናሩ አዋቻት አዝኩሱዞ መስጊዳይ ሆጂ ቀብቀብ በይቀርብ ለዲናሩ አዳይ ሲና አዳይ ራዳይ ሲና ሊባሻይ ሲና አዚባጅ ጉድጉዳጅ አድ መክነበ ሐረር አባድር ሙነደም ኡስቱ በሐድ መክነበ እጁለን እጅ መትታተር በ እጅህ ዲላጋች ይደልጉ በሐሉ ይላጋች ይደልጎዛል ወላኪን ይላጋች ይደልጎዛል ጋራሽዩ ወርሁዚዩ መትፋለስ ለምንታ أمسنا لي ما جاء بعدنا لي ما جاء عادزنا لي ما جاء تاريخزنا لي ما جاء ما نسنا ويت ما جاء ما انقتلت كأننا للدال في الدين لكوزة البيتين ميلي على ما قف بذال حرار الجميع يي أورد لاغا ميتك بمكانن أورد لاغا ميتك بمكانن يدل جوجل دلاغاي سيو منسا شير موشا ميسيجاي سيو يليتو كوت موشا مال خابين كوت خابين دينت خابين ترغار موشا حسين النبي بيقدو ولكن خخج هذا هو يتقوم سيما هذا هو يبيرني هذا هو يرضى الأسوم ميتك بمالتقوى روت تراوت ما بعد كوت قرب مشحبي زليت اسام زلقق بسام كوت قرب مغاز بي يولي بذالي كربت محتاخو دفت محتاخو تحيدو بتولاخو ساهم كو يكوني كنت تخشاخو مرين كو يكوني كنت تخشاخ سلكي زوجي فايشا حاخ تجينك لها بعد خاويت بيكي بذالي امت خاويت بيكي بذالي

حرر أبادر منظمة بمتيمة يبيك أدوم خلوف زباية أسواج وكم أسواج هوي وكم بعد دينا لك بجي تعرف دلقوما بعد زيولي أور دلقوما بعد زيولي زيتي رسا تعرف زدلقات ما تعرف يقزل أسطوبي متي لسينن دلقات ما زي يقزل أتغانيات يتغاني يكتم دلاشات تعرف سينن دلقات وكم حالو بايت انت قودة نتاج وصول لي قودة نوش قودة ينبرنا حني ينبرنا أور دي دلقاو ما تشعينك دلال بكشي لين تشعينك أخي بعد استو بدي الدراجة وروجيات لي دفع المحط خقر لي كلب كبل المحط خقر لي تشعينك أخي مين ياش نخلي تشعينك أخي مين يكون لخلي مفتاج استخدال لي كوف استخدال لي كوف بات خاوين كوف بتسيما بات خاوين مفتاج بتسيما بات خاوين زيتا ودلتا شي بيتين أوتا مكانا ذال بخطا بيك عني وسو يرخ قتلي ملتاوا تارك يسين نخاخاخو وسو يرخ قتلي الدلق اور دلاغ يسين لك وسو ميدق بسورة متنسل لي اتتراوت وكم سورة تتنسب بعد خطا يحل اور دلاغات يجيجو بحلو يدلقو بحلو يي اور دلاغات يستو بيتساعدو تموشا بيه دل أوري دل جزالك ميتك زيوبي مكانا بيه إكوس نبيهم دل بيخ النبي وبيه مال دل نبيهم دل بيخ النبي وبيه بعد دينيهو أور كتا يتقوم سيما بعد دينيهو يناو تو بيزالك انتهيو كليكد لهم كليكد أزيباك لهم قدير حماسة استوزيو بيه مخلق بيه كليكد لي بعد جيو لي عادل زولي يتشينك زالو عزيبا تخلقو بيدال منظمان يلي زي يتشينك خشيلي اتتشينك ويتشينك خدال شيلي تتشينك ما يدل قزال سمع بي ميتك بي كاني يدل قزال اسم ميتك بي كاني اول ديباراج حماسة اواج خزت ليما دو يملتا اواج خزت ليما دو سجعنت ويدا أواج خذت لي مدق وناقنته انت أواج خذت لي مدق تاركه انت جي يتشينك زي يتشينك شيء يتشينك هو يتشينك دال آدخ يتشينك آدخ أو كهرة نسب خاو كهرة تارك خاو كهرة تارك خاو آدخ إيجي خابي أي متنبخ زي خشي وصوت أي رنجيك آبالي زخشه اوجب زخشه ديزاين كر ابا شمه دي جنار غيرم اخا هذا خوت كهرا ذا كان غير احد يتمسبخلين فرق بيت بيت دي لي دل ديزاين شو ميتك بينك ان يي وسواج تيروزا خو كنت خغار دي ولاي بي علي بوست كنت دال شيلو جيبل دال شيلو يترد دال شيلو ملي انت قط تبي يجي جالو مسيج جالو شياج علي شي زل تلاقه تبيوي دايركتلي امه لي برج ما يتحيج كنت ولكن يوستو ميدو مرى الفرقوم مرض الفرقوم اللي انت حكي ترو ميل مانت كله يترو ميل مانت

ما على كل حال حرر أبادر منظمة حل بي تنجح ذو أوركت في تسدي شيء ما دائم أستويو إقل فيدال ما حل بي عن مكيبتا عن مكيلتا إترعين دائم عن مكيلتا إلدال شيء إسا حد قرية إحساس بنيان

ولكن أورد الجزال سميتك منك عني أورد الجزال عليهم كودا نوش هلو يسين الجزال عليهم كودا نوش هلو بايش عليهم كودا نوش زيك بلو حرارة مادراج أي مثال أخو أخاخات انتقو أخاخات انتقو تنج حزاخات أخاخات انتقو حق بزال خاج أخاخات انتقو حق بزال حد خاج يي حق بزال حدقو روخو كاكر حواز كمنذبة زال حدقو روخو تتفال سبولي أو ينم روخو لي يتلبولي زال حدقو شي ملتا ملو الدنيا بذا الإسلام جميعه يتفعل سما إسلام نتو حفي عيسال انت كعادة زنيا دغمو عادة زنياو يتقدر ما مالنس سنياو يتقدر ما أمت سنياو حفي عيسال بلاغان دلقو بذالكو زكبلو زكبلو زكبلو زكبلو اور ايلا دو مقوجلي بجشي اياك حلوف ما يجي مفرق حلبنا وسخزو مفرق حلبنا بايت انت ما يلي تكشوم قلب فوم مدارة اميل بام تدارة ذاقات ملتقو زك وطنيات انتقو بعد ودادات انتقو حلو بايات انتقو اخاخات التقوى بعد زنعو مشح بي دا شمالتو بيت احبيبا قوغة ديو داشو بيما يت احبيبا حري ايجي يسبي بيدالا كليدو ميتك زيبك عنو بحب حب خان قال فينيا كلا يبي كيف كيف يجي بحال حب خان قال فينيا كلا ليش ما انت بعد اسمي بدي قال لك باخذو يكان له بحال وخخج ما هوجي زيت اما ستارك زنياو يت اما سلاح اللي بدا تارك زنياو تاع تريو بدا تاع مال تقو دائما ما تقو بحالنا دفن حراري امه ما تقو بحال امه ما تقو بحال كي تعرفوا دلاغه خو زي تركو دا انت حياتك بدا لاكم بعد عداوات انتهي عداوات انتهي بي سنة حرارينات تاريخ زوم ذنبو عليات تاريخ زوم ذلاقات زير والدواء فستة والدنت بي زي السامتهما حرار جاي كيما ذيو ذيو كيات سوشنا ذيو ذيو كيات هوجي حرار جاي لي آو خانو لي حرار جاي لي آو خانو لي أخا خاش كدال حلو بيدر بزال ما بعدو يتقوم سزال ما زيت تأمسو تاريخ عجو كل فلفل قطعي تاريخ ميتا خوبي هوجي دفن عدم تقف حراري كمبت ميتا خوبي مكانا من عربي ولكن أخب وقت ذو من انت كذاب انت كذاب كذاب انت السمرت كذاب السمر كده قوي وياك كل ذي نتوى كوليسترول و جفيت و سكر تمسيزة لكن تيو هي سات اي تشين كفو على كل حال دلاغ فوز دلاغو دلاغ خوبي زكبلو حراري أمت عددو تاريخ زو ينيران ميتا خوبي حالنا حرارة وادراج زكبلو ولكن أحد أمانة إلى ذلك كل حراري أمة جميوم حرار أبادر ميتك بيك علي ألا دليم أجري حالة سد دليم عادة خل جنا إدقدري مينة برور باي دينتا عادة وزنا إجنيس ويومينا حرار أبادراجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وكله قدلي نقاشا وكله قدلي نور باد الحرمة بيني فرا وكله هرلي
1: نقاشا وكله قدلي نقاشا وكله قدلي نور باد الحرمة بيني فرا وكله هرلي
0: بسم الله ثم تختم باسم الرسول الحافظ المتطهر شيخ باد الحرمة بيني
1: فرا وكله هرلي نقاشا وكله قدلي نقاشا وكله نور باد الحرمة بيني فرا وكله هرلي
0: وصلت بالشيخ الشيوخ المباركة

0: ألا يا ولي الله أنت وسيلتي، وكم قربة تجلى بسر وظاهر. شيخ بازل المدبي
1: نفلوك الأهل
2: أخوك تبي الزنبي اللي تبزال كوتمت أو زوبي الآيوم زخاني وما حرقي ذي مصالحة حرقي بايتي بي وري خنزال حل إلى وحرة الفيسعة السامة بوما زخان بوما حد زخان بوما قل جيب حرقي وملكي زاشبو بعد حالته كل مواطن يخشى زال كتبة أموشة حلبنا يلزالك من التايبورود يلزال شيء أخا يزوت أوراكي ساعة شو يارب حلو شيء زو ملوب بملوب بكلا بكلا تايزي بوردا يخون مام يخون ما يديد يفرك زالي مسلال إلالو الساعة داشوا يكارو ما كرر بمتين بزالة شي لو ذال كتبه على انت أحد ذا ريبورتر بزيد كتبها برهانو كمال زايو وزي ستعو لوخو حينيو نارقيرا أسحلو بمسخخزو فيز بي زقاح زيتا تبيك زيتا تحليل انت زي ستعو يزوم دشيك أوف بحفا يا ماملتا سبباج حالا أزو سبباج رخوب خنتي وكرارتي عشال انت باد بي هودي وآيالا وحراري أمت وشيرتي زي بيزالو علي حرك أمتاج سي أوركسوم أفاروا سومالياج وقت زوبي بايت انت يبيك الزنار بو وقت بي أرومواج يقرب إما يديجو سيتل منتلي بجيح بي بسحب إما يديجو زنار حالة بي هياج كوتاج أحد حرارياج بح زنار بو خنتي بي حرر جاي متلي ملتاوا مقاس جاي زنار تا أفريقيا كارلين تا أقزوم انت بايت يتفركال زيت أورتا زيلا حتاوا زيلا متاوا زليت تابي يشرتي بي مسلم حركات وإسلام دين تخيطايات زناريو التايوا زليت بوغا أوركو زايد النار يموك علي إتيوبيا تاريخو بقلامت بيكت كل حر قرقبانما هيجني ونارا قرا بش بشياتو تبيجو لتفركاخو هوجي أخام هوجي وآيالا وانيلانا تاين حرر كل إثيوبيا بي حلو يلوزال كياج لي زيقدر تكوت النارتي أزو متي ملتاوا شعبي بسحبي جوغل متي بزو ساساوا كوت ألف يوسو نار بي وحد زمان بي أزو بكاتي جوغل بكاتي وزو حدقني ونار قرا حرارياج كل التابي منارو يي خنتي بكرارات ياج سال بي حرارياج دين زيو زي لحدي وا زارا زال تبيك حدف بحمسة حفا يتبه هوجي باز زيو زت فالسا يونيسكو بيم تتكرادس ليسوم زيخانة بيو سبب زيخانة بيو التاي زبورة دا أزو أساس سيناريو خونتي انتا يلي منتا تشوه ما برهانو كمال زي كتبهو كتبتي بي زت إفرا يزو بي إسا حد اتكحل بازا خطاياش ما أمان انتا إلا زخرا يزو بي يشي إيو منير لي فرك زالاج ومن جح لي فرك زالاج ما ناتش خونو لي فرك قالو يلزال كتب اتيجي وما ذيك اري وسو قري هو مسلم راغاج بعد راغاج دينو اساساجو راغاج عدل بيوا صحبه الي توما اتاي بردو لي فرك قالو ما زياج يي قوفتك بحرقنا شانا ما يلزال بحلف هياج لأتاي مستزو قدير شي انت يلزال رأي انت هياجو نحدا قيوم التاوى راقاتشوم نيس بيوم هياجوم أحد يات لأحد نمنا رقيرا نوج أمام نتيجة بحمسة أمام فيري بحمسة بعد نوج ما أمان يخونا للزال انت زحتناوى شيشتي سوط غلط الخانقو قير أوفو شلون سوطسراوى شيشتي أو زحتناوى شيشتي اسبل بلات قبيلاج يترخبوا بذل التباد بي يي أمتاج حلقي كيس بي انت خشت زيوم باد بي زيادة زيتا إثيوبيا سوم زيو إثيوبيا يلزالو مناوات بي ميقل بانديرا مناوات بميغل وسناتو منواوات وكل حالاتهم كل شرتي خشتي زو قرارتي يسال كنت بكل زوم حبري زي وحافي عشال حافي عشام السنانوم أخا أيدي بوردالو أيدي بوردو نهي جحانا هي حالت بي هرارياج من الملك إسي يتفرار زال درجة بورديو سبب زوم اتقايو اتهررو اتحنبورتيو زنارتي دينت قيوا سياسة وادا حوازية كل حاجة جلم اكدوا حنبورتي زنارتي بادو مقوش اما اتزيو هي أساس بي فيك ياشسال لا اي مو فيك موش اللي يخش سالاج روح زيو لا اي نت مور اللي يخش سالاج بش تنجحشو من اللي كبهر لي سلطة زي لحداج لجياسو ازوكو سوم هيلة سلاسي ما بين زيو بزنار اوركو سوم هيلة سلاسي سلطة خشت سولي زاشي وزنار وا لجياسو زخانة خطأو طب موش اللي يلي سال كدا زاشي وشي وام اور مجاو مفسد لي واسلام دين ممحط لي هاي لسلاسي من عاش هاي لزلو تاريخ كل زوم يوك ازال انتا ازو كفون ازو حالات كفون يليز الشي كفون يليز الاج زالو نتي ترزال انتا من اللي سلطة بكدور وقت نارو ما تاخ اشو ما تاخ سامتو ما يي حاجاو يم التاي مبورد لزنار بي وحالات بي كم ازو داندي زو يقدب لي ما يقاتر ما يليت يخش سالج أخذهم ملي انتيو يخني مام يزح تناوشيشتي أمينتا سسراوشيشتي وفوشلينيك إمبي وكامخ بايتي رسخو شيزو ما هياج كبيلاج أو أمتاج خشتزيو أحد بي مليت أيات خيشال بلاي تيت أسواج هلكي خشتزيو أحد تاي مبورد فايدة زليلا يخلال يلي بايتي كل سام دين زنا أساسه نبي محمد ألف صلاة وسلامة بربوي وازيتيو أزيو زديجو دين زالله دين كل سام إينك حما إينك سيزالنتم شكي إينب ربانامل إيلي أصلي نجاح زولي تخشنا رقيرا مخنا زالبا كتبه مليت إينب ربحل إيلي راغاج عادلي بيلي سال راغاج باد راغاج مسلم راغاج هي هرغي بي قام مخنا ينبري بي حول يلزال شي اور شي انت لكن اتا يستونل

1999 bi bikat harri waliya izi fakar isha zardaj hojim hajis kutnit ena bayu sanat zamanu asha ghazala majaj jidi zal jil jamisum falak zal bayu gay fakray zayti ros u zayti maasha jintayu gay fakar bim kullu jihawa haja uzat masalajma gay fakar bi zal masara wikir zal tihisa bi ulahni ilum bayti nifarkana jalles hirfat wa sinatli wariq zaman zinara irkuz zaku barbiw zaman bekim magba zaga zabiw wakti bekurna waktaj bihir bekad waliyaj walinat bekim walinat akham walinat bekim tijarwa khiyar khishonaf wengkil gazu fakar ziw dizaya mikud maddi ziwum dedaka ekad bezalu azib waliyaj titiyam brumam aziyachum zaman zoba fakar hubbi ziw wakti be mabar egala يخني مام أخذ نبي وقت بيت إتوالي نتفوين يبو بيسالوا زيبو أجو نغنيانا يبرنامج إلاوزي سراج بي وقت بي كي مغال بي والي نتكفوين يبو بيسالوا حرد أزيباج والي نتبيت إت أمتاج زت ماجاج بيم أوركوتي دلغو بيسالاج حردين ديو بيت لين فرقانا ياج ما بي نبيم كي ميك أد إر نوركوت مدفاق الزال بنوا كي فقرو سري قفت الأي بي يدك سحل بيت بي يتك أبزال عزيب محمد حاشم برحاني لهول مرنيايسو مامي حاشم بيت أرهول عزيب انتا زلتي هي سبحلت بي زلتي ايك أبد أبوافي راكوت با كي مغال ما بي نبيم ترغبا أخام موت أبي زلو عزيب أجموت إزال خانبي خينغاني ليوزانا والي أشترتي بي يتكيبل ليه يفرق زال مغنزو دلاغايسو مت إنب زفرق والي أجيك إنت بي كيبلهول

0: kawagdi be harus ni be mami Hashim zala firako so kullu ziyum zikiblu ma ek azzagabu o wali minta hejun hejun zalaya kibriye be ziru haka saraga zamazi sakana awa ayidua zala ya azi wali Muhammad Hashim Burhan ba titka lahatim ashna nara yi bernami jum tasdi ba titkita talukut kidra afiru sinanta
1: fakar zibakhu yao زيبخو ما زتلوخو ما زيلخو بتا أستيب هل بعند أول يوم يقولون يقرب لي وانلت قربهم يقرب لي حلمة على أهلا تقرب لي كشو والينت بيت كشو دالاش انت يوما ويش تنمي يقول بك والينت في مدرسة مزانة موزيكا أنا إشتانا كدوا كو كربو ينشي محت داخ أزو يكتب بيت زيلخو بايت عندما أفشالي زوت أخو يخل قراج بيت خاول مستيلا وسراوا هراتا مدكوت خونال آتي زوت بيند ara laysal khu megal ara menesel megal baluchu betnar amale marizina ala yekupen ta zahana baluchu nara ma azu baluchu betnar samba khu makube fagar dashko azu bet waka alet khu bayin da walakin walina tustebe kubi garstube magrum rama inashi gurmgurum ma ta inashi nara tustebe ka lakin azu zaman be tokhu baluchu lay bayin da baluchu bet egal kho wa kham baluchu bet aman be hal kho bayin da baluchu lay aman be in bahalna bandik fony kluzat bandik fony zimoni adangis imaykani sabi sami gadat asabi sami gadat bekadum alayash naru harar revival yach yach stay watatach aynakut naru bidigdir kham halwa adangis toym azustu be nara megal chance do zagin khubaytin tam teker madrak laybem shwali program be megal zegal new azzo ye be inta baytin do zibokhu walinat be azach inta tawiza shumila wadisava azu sadlet new shwali barnamijle azu santa megal agar realize sal khobaytin wallahi muzika ta wala shenyu muzika ha tohad yeinta muzika zijesa admor training ta shamata yaza ta ganya zakhwa khulq be ta ganya zakhanta muzika baytin azule an khulq be ta ganya kho baji malafa khubam kafif be ta ganya kho zibo khosam muzika do rahmat ya baytilem ta wala shenyu fizi kafif nara baji azu sana shena faqarach ad faqarach nara هذا فقراتي يا دبالاچوا منا مناش نارو بعد فقر هذا فقراتي بينا رزو سبجي ملي بعد هذا حس لحد يلاقاش نار مرس دلق زنارا الى تساوي درجه بيز دلق سام هذا فقراتي نار هذا فقراتي بينا رزو حزو سن دلق زنارا ان كل لازم كل سام الى ذاك انت مسرود نجي في بودا كل نشزو متكالني طبا موجزوم زو زي ما يسوم بجي بندوم سحدو سبجي غير لا يعمل انا شذا طيو سيقرا ذاهو بجيك منصور مسليول قاعد دي جروب زي لايف زو زغفرني زغفر فقر به انت فقر كمان نارتك شو ديك زي فقر زي سيقرا خصا كومبليت من غدير ولا شو منصور نار زي مسلو فقر ولكن انا خصوص فقر اخبر منصور لك اسستم وين اين كنت منصور باو نار زوزا ما منصور في بودا ازودت وقام امام بملي تفشا ياو ازياج درجه امبور ديما azu zat yachu fizbe udahma tikashu zukfun aman bizamada
2: ilma wa urizo way an kazan firla mayi tikabtima leili iwalila edon azed hinik ilmani bakla
1: hiyat muslimar tiwada hatir tasdal nara zaitbe kullu zum bayti في زمان انت يكخ بجي حسوم ابزحزو بتلاقي بتلاقي بيلوما ابزحزو قاچ بحلوما امان سوغين انت بقى كلي قد لي يك امان به اسوزن ليزو يتقش على درشي ولا درجه بامان فيدباك النار بايت نسود سو قرب لي ولا يجرب لي بهم اخام التلايم بايت دا يغرغار زيوم مورال زيوم ازو كنت

0: اني من دلق تدلق انا رسا دلقاش خمسة اللي من سورة ملائكة دلقوا دلقا نارا ملائكة خام إحسان بحث دلقوا دلقا شم نارا زو اكتبه ولكن ازو بهر قدور اكتبه هر انتخا ايو ان دلقوا بايت ان دلقوا لايب ولكن كوتان قوت متيما نارا مسنوي نرشي ايناش نارو جالي ايزو نارا خام ويرايلا زوم نارا سالي زوم نارا بيو ما زغاهين تتكشو كوتان قوت متيبه من نارا يزغاهين نارا ادبه بجت لها دوي بايت علي ازيبزو يشي اويلا يشي بايت ازيبزو تبايت نتاوزو الى اخذ له سواي سنام تحت الكلمات دي جبالو يشي اتحاري كل قري دي جال بايت نت يلي ازيبزو مسؤولي حل بايشي وملحد ما امام بمتفاقد مسؤولي حل با شي زوم وقت وقت بملك اما مقبرتي اي نام خانه غير وقت وقت وقت بكل تسطا ما انا ما نسواج به سلي اي نسواج احد ينسو ما انت سلي اي نسواج بي سلي شي ترقبال ما سلي نسواج بي تخبر غير امان وقت وقت بين اشياء ما برت صدق رمان انت دنجس بجي هل دلخو ناران تقش وقت نار دلخو تقش وقت ولكن بجي شي نار دلغنا ما روسا تخو بايت انت كوته متواك اسي دلخو نار كوته متواك اسي دلخو ده بهل روح ذات كفون دلا كفون نار دلتكو ما ولكن دلخو جرتكو سايو على دخو من نار روح دلغم كل دلخو كذا قلت بك كل دشو كذا حكومه ظلميه دلا قلت بك كل دلخو كذا دغراش نار خو يفرك هذا خشيبه ይህ ነሲብ ዘገኝ ነገልተኛ አደንግስ ቢሳን ለቀዳ ብሔረ ቲያትር ቤ ይህ አደፈቀሩ መለገለ ጌበትና ናራ አልሐምዱላ ተለገ አማን ድላጋ ናራ ሱ ዘለግ ነው ማሲንቆ አክራር ቤ ናራ ሱ ዘለግ ነው ባይትንት ማ ይህ መረቤ ታጅ ዘሉ ሰዎች መቀሚል ናይ ዴ አትወል ዘርሺ የበን አና ፈርኩም ያክሙና ምና ፈሽም ያክሙና ባኹ ዘሳ ዋና ስራ ስካይ ዘዲ ለግ ናራ አቴበረግ ናራ ናይ ዴ ምኩንተ ተከታር ኸይግር سلاي محمد مهدينش فكرتاش لنا غير مسلح غير مفكر واجي فكر وافر فكر وشيش تولها تخلي نجر ناشلي قدير انت الدرشي بيوصا بجي يا ياش من 40 متكيره لي ان فركم يا خيل الدرشي بيوصا حدا قلنا راه روح ذات كيز نار بينما كتجي مغبي نار وصا خشونه كت جاي كوين نار ديش هما اي سبب ازودت يو انت قبلكم من نار بيرات تردط والله وصاش في بتسلي زين نار دلغو ملي ازاج تقرض الهمستي كي بينارا اي بنتاتوليك نزال سكيل بينارا ازاج يقدر ولكن ازاج بجيغرا لايك ابلاج تسيلو دال شيمنتا حجيش يزريوسا في زي مورال اشالو اقادوسا الناس تفكر كيسي مورال اللي دلق فكر نارم كي فكر باينت ملي سكيل دوليت نارما دياتونيك سكيل نارما فيز بي امان كنت بينارا ازاج مورال بينار فكرو تسي دال كنت باينت جيسوس ماتي بلا مسوم الموسيقى يسون دال ولا كرارزوم ولا واشنطن زوم كلين زوم باينت دراما يسوم يجي بينارما ازاش لي فيز بي تسبه يومنا اخذ بحساب بايتي دول اللي زلاش على زود بي حال قيمه دلق دلقي بين حال قيمه فيز بي بايتي جديره تاع حاله بايتي انت سوزنا له موسيقى زولم يينو سوزالو ما خاص حاسه مسلم يمل دنك وين نرا هاي ادرني زماني قال لي اينو كو درجه انت زي بورو بايتي انما زيقبلوا يلدال شي نرا زوسا احسان
1: بكاتيم جيبي بتشي
0: زالته اي اي اي ما احسان بلا بايتي نورمال اتسابي بجي ترالو ما ازو بلا زي المستويون ارازو سابي ما جيبي بجي سوزانتهم بيانس ما تيوك فرقنا بايت نتكشو بيما

هذا رزو بجيه انتوا فحزوا اشكل لخصو هاي بلدة اللي فر كلمة زت لا يسوى شالو باي زوي زوي فكر رزوي باي انت ايد فندي فكر اسوا حالي اللي ترى عملنا بريزاد مزك تبياش ما مسرو دون جيت بزقفر اللين فكر اش حال مراد بلي طب طب اش حال امير لا كل سدين فكر اش حال ما مي اغا حل ما لا يسوم زيور كير خو يسوا شوم حلو ما يسوا شو انا حدي النار بايتي موش واش خو يتلا يسوا شو كتب دي لاغاشو موت انا راه خا حسابات يا خازو كنت ما اولموست ابزهزو يجي بحال دو سنه دي لاغاش دو سنه وصاي سد دي لاغاش تي كارا ازو طب طب موشم على يدرسو خو مسلي فقرا سؤال سلي دي سابي نبرل ازو طب ما حدش يفكر يجي بحال شاح شي يسو مهلد ما دي لاغفون من بي موبات يقرا البات دا زو فقرا شو محل امال ما فقرات ما يي نوغ بحال نبا انت يكل سواشو ذات فادي فقرو كاتي باشا تو حد موشا تلايا تلايا يا اتو زو تلايا لاي معنا حل بايت انت هي سواشو يرتلاي واقراچوم حد بايت سامت خو بايت انت اموشي متي منتاوا ازياچوم اندي لاغي لاي بي كل ذات يجي محل بايت انت يي غدير بايت حساب خو يي انت ان شاء الله ولي امام بن هي انا نكون على زو شاشو علي ولاش بح ذا الانتراوت والمس كل زي بهم بايت كل ولاش بهم امام كومنيكيت على انك اجي بذا بهم دي بدل بهم باينتا اما بنسرانا اما بامان بنك بابا كل زي بهم انت رب ولا يلوم باينتا كل زي بهم انت

والله هي فكرة خمان بيل الفكرة ده لقصة ما يتي كفي في من نارا هي فكرة دوتيه بجيه وقتي بهر فيز بي مستي يبي بنت بايك دوتيه ولكن يشو ميجل دي جو عبد الله الشريف لما قاعد بهل أظن تميجل يا ايديا ولا شو سامة ما يدري جد ورد باين تظن نارا أزوي تزوج هفايتي بي بكرزوم زي ما زوم كل زوم سادة بكتبه تبل داشيم تبل دار كتبه تمام لها ما كل زوم أموتي من أربعة تيجي بساعد سو يلي فرق كلمة أموتي من أربعة إنفاي سما ولا لا ولا شو منار ولكن المت ميتشاش سبب بيت مستني على كل زوم أموتي تا أنتي خايتو في بيجي بوكو لا يسوم منار ولكن المت ميتشاش سبب بيت وقتي البرت سبب بيت تا لا شو مدلبو ما من أما وقتي نارا أما وقتي نارا تصل دل دلاجة منار ومسن اللي طب يكون دل

aan fakaru baayti nasa da xogut way experience bay tagayaan tifarka walina tida tiyaw way xulka bay tagayaan tifarka bay experience bay tagayaan xasa walakin tika shota baashu tifarka waqti mas baqli tifarka bay daba jif waqti walakin xulka bay tagayaan xasa taba shu kumel kafif bay inta muzika dhuhum tlama da zaq wal kullu ayna shi dhuhum bay inta walakin xayi kullu shi yachum bay inta tabaya bax fatlaat qasa walina tu haq bika zina rusuach bax gididir walach bax qani تكشف مخاطر قد ما يصبح اي تو حق ما زاش لي قدر ما استمزاش بح امام بكم نكتا اش قدره بجيش تقبل البيت ندا لا يو سايد بيم الى زالوا زي باش نام بيت لا يشم حلو قدره زال صبح حد مقنمه تلاقاش احد ما لك تفرك قدر اماني مستني على قرب يدار جيجر والينتو علينا شي بحي قطره والله مثال مش يعني شي بحستا الله يمطمها بحستا علينا شي بحستا بينت ولكن مي قلت ان رجب يبح حد قال نقر خلاص ولا نتقام تكشف تكشفات بيت ندا ناجا خاص ساس بجيك رخا حساب لا تشوفهم سكر ناسا الى واكو ساقي درجه اينكو تي لوغال ولكن ناجا تو ملكمه نبه بنو نلس حشم بايتي بو مشمو تي بايتي ناجا بلا تشوم سكر ما الى مشي درس ساس سان سكر ما نغبا انا حشم لاي بايت ما يسحس سوزنا ما زال هجاجوت يي بحث قطر ما خنيل با بايتي انت ولا مسجب حستا علي جات اين شي مثل حد شي ما خنيل با اللي ان كانت المقمحي حشم بايتي درز على شي ما انت بايتي انت فرخو ما زوشو وما بدي دل خقر عشيم ولا ما شبههم على شو متر هذا الشيء لهم هذول الحمد لله خا عندهم سحد ولا شو حاله بايت عندك وي يي يي يي نشي بنزيف ستاش ما كوي تكرز على سواش من برالو ما ما يي خا ما بدل دل فكر دل جسا بايتي كو كفي في منار دل جي بايت عندك زتليا يو سواش زتليا يو تايبي زال سواش أحد بيت دل ودلا جا نارا ما كيف التام بايت دلا جا وفيس بيريز ندلا جا نارا اخم فكرت انت شو تاخذ على فكر انت ليس فكر بيتكشو زوطان تبعي انت من ليه